كل هذه السنين يا صاحبي وكأننا هنا عن طريق الخطأ ننتظر حتى تفرغ الشوارع لنقود مركبات غير مرخصة ونواجه جنود المعابر بالضحكة السفراء والنقود. نحلم بأماكن ولو وجدت نحن لا ننفع لها يا صاحبي، مضطرين أن نخالط التماثيل، أن نبادلهم حديثهم، أن نندس وسطهم بأطراف مجمدة ننظر ولا نرى، وبرؤوس منكسة في بيوتنا نعتذر عن ارتياد المحاجر لنجرب التكاثر سرا ونبكي سجالتنا المهددة. كل هذه السنين حتى ندرك على إعلان أننا لسنا تماثيل، لنسقط مقطوعين على قواعدهم، ميتين برؤوس مفلطحة، بعيون معصورة كالنحار، بثقوب في عظامنا. كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟ كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟

سبع صفايح دم لكل يوم اتكورت مجرة وكل الزر اكسجين تشم. سيبها تقطع الوريدة سيبها تقطر لآخر نقطة سم. سيبها شهور سيبها سنين ولسه الصراصير فعقابل ببان والدة كم. ابعد عنها المورفين خلي كلابها تعوي تشم اطرفة وريحة عفنها تمشي الخياشيم. كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين. خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها من شرقها لغربها من دهن الساحة جسمها ومن يسال عفخدها رماد يطهر فجرها. خليها تتحرق.

فرين تشوف وليمة تنهش عظم المني كان سبع تمن جيوش من الفرين تنزع تمضغ الخلايا تتف تفعص أي قيمة غرغر دمها غابة اسمنت والقرود عكتفها سرك باب ورجلها وفي كل ركن منها ورق يداري عهرها خليها تتحرق اكتم انفاسها تتخنق اربط لسانها مفيش صرخة تتنط اكتم انفاسها تتخنق اربط لسانها مفيش صرخة تتنط الحس عرق جروحها مهما صد شهوتك ما تتكبت ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاره اكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع

لما بقول على نفسي مسجون البضائع، مصل المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع، كل الجروش لفجع الكروش، امنا بنظام البدل سخرنا لخدمة القروش، موافقون عكل بند من بنود من قانون الامن العام، حتى لو شلنا عكتفنا الخرى داق الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش.

وحتى المباني يا ابني قايلة للسقوط، بضاعة متعلبة في قوالب وجوه كل قالب شنطة بتلمع وعود، شايلها سيادة السياسي المخضرم عضه وسعره مكتوب، ثوالب خرسان مصبوب. يا عم بالك خليك في حالك، ابشر الظلام حالك، وقوالب موجات الراديو اخترقت الخطوط. وقف الاغنية، وقف الاغنية، اربط

خليها تتحرق بعشوائيتها وعشاشها في الضواحي بشحتينها مشوهينها وباللحك منها في برج عاجي خليها تنطبق بلجانها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على انقاذها

0: الكثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال.
1: يا للسخط المركب ويا للجهل المبين.
0: أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
2: كلام فارغ.
3: مالي زي ما أنتم مش حاسين بحاجة، واكلين وشبعانين. أنا راجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أسري، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
4: يومها تجري لكل حجر تقوله تحته يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقوله بين ضفافه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقوله بين امواجه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقوله بين كهوفه يخبيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق وتضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضرة خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي دن السرد طهرة، وانت مش بعيد انت برضو مشترك. جمع الحطب واصطب كل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون وطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط. مش ابشع من اطفال محفور لها قبور من قبل ما تتولد. هيحلفك بالدواير واللي ضرك واللي نافع، ان الليل عليهم عمره ما يلاقي للي لما تولع. الليل عليهم عمره ما يلاقي للي لما تولع كل لمبه في عمود الشوارع. وايه الموانع لو السكوت اسمه جبر؟

0: ليست السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية.
1: أي والله ده كلام حلو،
2: حلو أوي،
3: ده كلام فارغ.
1: ارسم لهم طريق السعادة.